0: اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan, celah-celah mohon ditutup. Mohon jemaah yang membawa HP mohon di silent atau dimatikan.